أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

لا تخصموا حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم بفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: اسمع صوتك بالليل.
1: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.
2: العربية العربية.
3: ده بتنطرك لوحدك انت.

0: العربية 99
1: أضحى مبارك على العربية 99.

الثلاثات فلا نفوت الخصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج والسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود، لكن الأماكن محدودة.

0: محتاج ابعت فلوس لاهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غاليه قوي.
1: يا عم انت ليه بس معقدها؟
0: تقصد ايه؟
1: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجه.
0: يعني هو احسن من التطبيقات التانيه؟
1: اه طبعا احسن بكتير، هتاخد اسعار صرف ممتازه وواحده من اقل رسوم التحويل في السوق.
0: يعني هوفر اكتر كل ما ابعت فلوس؟
1: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس اكتر هتوصل لاهلك في ساعتها مطرح مكانه، الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكيه او محافظهم الرقميه او حتى ممكن يستلموها كاش.
0: بجد هو ده اللي انا عايزه بالظبط.
1: حمل تطبيق اي اند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق، مع اي اند ماني تطبق الشروط والاحكام.
2: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بيهيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
3: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
4: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
3: واحد القبائل برايم، أكثر من 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
4: لازم أضيف شيء على القائمة.
3: شو؟
4: حذاء مريح.
3: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
5: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.
6: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
7: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية
1: press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy. Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
7: محتار شو اهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
8: ساعة
7: عندها وايد ساعات
8: اطلع على البحر.
7: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
8: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
7: ليش؟
8: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والاحكام dib.ae/golf.
9: شو ناوي تسوي اليوم؟
10: ولا شيء.
9: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
10: الجاكيت؟
9: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
10: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
9: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
11: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
12: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصص بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: مبارك من العربية 99.

0: العربية 99
1: كل عام وأنتم بخير. الضحى مبارك. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

لترتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كلياً مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضاً بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهماً فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام في أي

0: فوت احصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. الفرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: أسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.

0: أوف، محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة.
1: ساعة
0: عندها وايد ساعات،
1: عطلة على البحر في...
0: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
1: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
0: ليش؟
1: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
2: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
6: العربية أضحى مبارك من العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: تجربة تعيشها لحظة بلحظة، تبدأ من فلاي دبي. دروب كثيرة وأحلام مختلفة تبداها نفس اللحظة. هني رحلتك تصير قصة، تبدأ من فلاي دبي.
2: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
3: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء، تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
4: 100 عام وشيفرولي تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفرولي لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفرولي بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفرولي الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
5: تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
6: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
7: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان، دايما في أكثر. تطبق الشروط.
1: حرفي. لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/golf.
0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم إكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم إكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

سيارة جي تور داشين جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.

0: بلاش وانتو بلاش
1: انا واجي وانتو بطاطا بدنا نروق وعلى بعد نروق
2: العربية 99
3: كل عام وانتم بخير. اضحى مبارك.

مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مقاطرة، ما في مقاطرة. انك تستمر في شيء لفترة طويلة راح تشوف انه في نتيجة في العبادات، في الرياضة، في البزنس، في العلاقات. الاستمرارية بالنسبة لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك أكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط، إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
5: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
6: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطانين.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز التاسع عالميا ضمن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 وفقا لتقرير كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لتستقر ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات جاذبة للاستثمارات دوليا، مستندة إلى قوة بيئتها الاستثمارية وتنافسيتها أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. سجلت دولة الإمارات حضوراً قوياً في النسخة الافتتاحية من تصنيف قادة النمو العالمي 2026 الصادر عن مجلة التايم الأمريكية بالتعاون مع شركة ستاتيستا لتحليلات البيانات. وضمت القائمة 27 شركة إماراتية مدرجة ضمن أفضل 1000 شركة عامة تميزاً في الأداء والنمو على مستوى العالم، في تأكيد جديد على زخم الاقتصاد الإماراتي وتنامي قدرته على إنتاج كيانات عالمية سريعة النمو في قطاعات غير نفطية كالعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات المالية. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية
1: في المستقبل بترمس تطبيق البنك وينفذ لك معاملاتك المصرفية. في المستقبل تستثمر وتتداول في الأسواق المحلية والعالمية من تطبيق واحد. وفي المستقبل ما تحتاج تروح الفرع. بس خلنا نخبرك شيء، ليش تتريى المستقبل؟ كل هذا موجود اليوم مع تطبيق بنك أبوظبي التجاري الجديد. خدمات مصرفية بذكاء اصطناعي مصممة لك. افتح حسابك الحين واكتشف جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية. حمل التطبيق اليوم.
2: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم اكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم اكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
3: 100 عام وشيفروليه تقول دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الاسطوري الى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هاف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com او تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الاقرب اليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
2: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: سيارة جيتور داشينج جديدة، عمولات ذهبية أسبوعية وجوائز نقدية يومية بانتظارك مع تطبيق الأنصاري للصرافة.
0: العربية أضحى مبارك من العربية 99.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر بجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

فقط مختارة من فريدوم. لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أضحى مبارك، أضحى مبارك على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، اشعر الفخامة وعش الابتكار.

حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: حول راتبك واربح بقوة.
1: تربح مرة حلو،
2: بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد خلي فلوسك تشتغل بذلك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقون، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
4: حول راتبك واربح بقوة.
5: تربح مرة حلو، بس ليش ما تربح كل يوم؟ ويا تطبيق ويو للأفراد، خلي فلوسك تشتغل بدالك، اكسب فايدة بنسبة 6% سنويا على مدخراتك. اصرف مع ائتمان ويو واكسب 2% استرداد نقدي على مشترياتك، وابني ثروتك عن طريق استثمار شهري ثابت. افتح حساب في تطبيق ويو للأفراد اليوم وحول راتبك. ودك تعرف أكثر؟ زور موقع ويو.io. تطبق الشروط والأحكام. بنك ويو مرخص من البنك المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
6: أضحى مبارك من العربية 99.

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي،
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك إكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال .com. في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
3: متحمسون للتسوق من كل أنحاء العالم في مكان واحد؟ القرية العالمية. اكتشفوا منتجات فريدة من حول العالم، من أحدث صيحات الموضة إلى الهدايا التذكارية وكل ما تتمنوه. لا تفوتوا الفرصة، اتجهوا إلى القرية العالمية الآن واحصلوا على أفضل الصفقات قبل نهاية الموسم 30. اشتروا تذاكركم الآن عبر globalvillage.ae.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في ثلاثة أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
8: افتح حساب أعمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 656-5551. تطبق الشروط والأحكام.
9: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقون اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
10: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز التاسع عالميا ضمن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 وفقا لتقرير كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لتستقر ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات جاذبة للاستثمارات دوليا، مستندة إلى قوة بيئتها الاستثمارية وتنافسيتها أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. سجلت دولة الإمارات حضوراً قوياً في النسخة الافتتاحية من تصنيف قادة النمو العالمي 2026 الصادر عن مجلة التايم الأمريكية بالتعاون مع شركة ستاتيستا لتحليلات البيانات، وضمت القائمة 27 شركة إماراتية مدرجة ضمن أفضل 1000 شركة عامة تميزاً في الأداء والنمو على مستوى العالم، في تأكيد جديد على زخم الاقتصاد الإماراتي وتنامي قدرته على إنتاج كيانات عالمية سريعة النمو في قطاعات غير نفطية كالعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات المالية. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام.
2: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
3: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
7: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
8: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
9: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
8: واحد القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
9: لازم أضيف شيء على القائمة.
8: شو؟
9: حذاء مريح.
8: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
10: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
11: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي، يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
12: مبارك من العربية 99.

0: مبارك،
1: أضحى مبارك
0: على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي وابتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية. ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.
1: بس ابتكار رفاهية فعلاً وفوق ما بتتوقع.
2: تماماً، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار. باقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في اكثر.
3: مهرجان دبي للالعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات العاب في انحاء دبي. استمتعوا بالالعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، او شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي sportsfestival.com.
4: العربية 99 كل عام.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: انت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: مستمعين
1: الأعزاء الرحيم، ننتقل الحمد لله رب العالمين،
0: أفضل
1: الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا ومستمعينا الكرام عبر سائر القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية بدولة الإمارات العربية المتحدة، السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم في هذا البث المباشر لننقل إليكم وعلى الهواء مباشرة شعائر خطبة وصلاة الجمعة من جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، حيث ستأتيكم خطبة الجمعة لهذا اليوم بإذن الله تعالى تحت عنوان العمالة المساعدة، يلقيها فضيلة الشيخ الدكتور خليفة الظاهري ويرفع على مسامعنا الأذان أحمد المنهالي.
2: أنا بتورط.

الحمد لله الكبير المتعال عظم شأن العمل وحفظ حقوق العمال، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله ربكم وحسن معاملة غيركم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المؤمنون، لقد جعل الله تعالى الناس متفاوتين في أرزاقهم، متباينين في قدراتهم، ليتكاملوا فيما بينهم وينفعوا بعضهم فينتظم معاشهم وتسهل حياتهم وتتم مصالحهم. قال تعالى: نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، أي ليسخر بعضهم بعضا في الأعمال لاحتياج كل منهم للآخر. ومن ذلك ما أنعم الله به على الأسر من عمالة مساعدة تعينهم على أعباء منازلهم.

ومن واجبنا أن نحفظ كرامتهم وأن نحسن معاملتهم بصرف النظر عن دينهم أو بلدهم، فهم يحملون معنا جزءا من أعباء يومنا، وقد فارقوا أهلهم وأوطانهم طلبا لرزق حلال يسد حاجتهم ويعينهم على معاشهم. فالإحسان إليهم من شيم الكرماء، والعطف عليهم من أخلاق الرحماء، وإشعارهم أنهم بين أهليهم من صفات الحكماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبس مما يلبس. يعني أن هؤلاء العمالة الذين يساعدوننا بمثابة أخوة لنا، نهيئ لهم طعاما كافيا وملبسا نظيفا وسكنا مناسبا ورعاية صحية وعلاجا، وإن من حسن معاملتهم ألا نكلفهم فوق طاقتهم ولا نرهقهم بما لا يستطيعون القيام به وحدهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. ولا نحملهم مسؤولية تربية أولادنا، فإن تنشئتهم على قيمنا ومبادئنا هي مسؤوليتنا، وإن من واجبنا أن نعرف العمالة المساعدة بأخلاق البيت وآدابه وما ينبغي فيه من حفظ الخصوصيات واحترام أهل الدار والتعامل الحسن مع الصغار والكبار، وأن نبين لهم حقوقهم وأن نوفيهم أجورهم ولا نؤخر عليهم رواتبهم. قال الله تعالى في الحديث القدسي: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. وذكر منهم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. عباد الله، من أراد أن يستخدم عمالة منزلية فليبني أمره على التوثيق والوضوح وتحديد المهام والشروط، وليبين لمن يعمل عنده ما عليه من مهام ومسؤوليات وما يجب عليه حفظه من أمانات، فيعرفه أن الأولاد أمانة، وأن أسرار البيت أمانة، وأن الممتلكات أمانة، فعلى العامل أن يحفظ الأمانات ولا يضيعها. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وعلى العامل أن يؤدي عمله بإحسان وإتقان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، وأن يقوم بمهامه كاملة من غير غش أو خداع. قال صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. ومن واجبه أن يعرف للبيوت حرمتها، فيحفظ خصوصيتها ويغض بصره فيها، عملا بقول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويصون سمعه عما يذكر بداخلها ولا يتتبع أخبارها أو يخفي أسرارها أو يصور أو ينشر ما يراه فيها. فإن الله عز وجل يقول: ولا تجسسوا. وعليه أن يحترم عادات المجتمع وقوانين الدولة، فذلك من الوفاء بالعهد ومقابلة الإحسان بمثله. وربنا تعالى يقول: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي.

0: علي بعده. أما بعد، فيا أيها المؤمنون، إن من تمام وعي المرء وبصيرته أن يطلب العمالة المساعدة من جهاتها المرخصة ومكاتبها المعتمدة، حفظاً لماله وحماية لبيته وصيانة لحقه. فاحذروا عباد الله من التعامل مع الجهات المجهولة أو الوسطاء غير المرخصين، إبعاداً لأنفسكم وأسركم عن أسباب الضرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار. وإن دولتنا الغالية قد وضعت قوانين منظمة تضمن للعمالة المساعدة حقوقها، وتبصرها بواجباتها، وتنظم شؤونها، وتضبط عقودها، وتمنع استغلالها، وتحفظ كرامتها. فلنشكر جهودها، ولنلتزم بقوانينها، ولا نخالفها أو نلتف عليها، حتى تبقى بيوتنا آمنة وحقوقنا مصونة. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد خاتم المرسلين، وعلى آله وزوجاته الطاهرات أمهات المؤمنين، وصحبه الغر الميامين. وارض اللهم عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة الأكرمين. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم احفظ دولة الإمارات من كل الجهات. اللهم إنا نستودعك قيادتها وأهلها ومن يعيش على أرضها. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك. اللهم احفظ الشيخ محمد بن زايد رئيس الدولة بحفظك، وكن له عونا وسندا وهاديا ومسددا، وبارك في عمره وعمله. اللهم وفقه ونوابه وإخوانه حكام الإمارات وولي عهده الأمين لما تحبه وترضاه. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ راشد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك، وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك. اللهم اشمل شهداء الوطن بواسع رحمتك، وارفع درجاتهم في جنتك. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. عباد الله، اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وأقم الصلاة.
1: الله أكبر، الله أكبر. أشهد

0: استو تراف. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط.

قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
2: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: ربي اغفر لي. الله أكبر
1: الله أكبر.
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله،
1: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.
2: كنا في نقل خارجي لنقل شعائر خطبة وصلاة الجمعة، نعود الآن لمتابعة برامجنا.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز التاسع عالميا ضمن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 وفقا لتقرير كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لتستقر ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات جاذبة للاستثمارات دوليا، مستندة إلى قوة بيئتها الاستثمارية وتنافسيتها أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. سجلت دولة الإمارات حضوراً قوياً في النسخة الافتتاحية من تصنيف قادة النمو العالمي 2026 الصادر عن مجلة التايم الأمريكية بالتعاون مع شركة ستاتيستا لتحليلات البيانات. وضمت القائمة 27 شركة إماراتية مدرجة ضمن أفضل 1000 شركة عامة تميزاً في الأداء والنمو على مستوى العالم، في تأكيد جديد على زخم الاقتصاد الإماراتي وتنامي قدرته على إنتاج كيانات عالمية سريعة النمو في قطاعات غير نفطية كالعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات المالية. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً، تطبق الشروط والأحكام. فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب،
2: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف،
2: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
3: اسمحوا إذا بتسمحوا،
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: عندك نفس الإحساس ده أكيد بي أفكس كل حاجة عشان أجيلك
1: العربية بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

حتى 50% على فقط تبلغ 5 دولار مع الفريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آن، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. انفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شي.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: الجاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
5: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
6: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: تمام، كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
2: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
1: واحد. القبائل برايم، ثمن 100,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
2: لازم أضيف شيء على القائمة.
1: شو؟
2: حذاء مريح.
1: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
3: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما. إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

حساب عمالك مع بنك الفجيرة الوطني واحصل على عائد يصل إلى 2.5% سنويا يدفع شهريا. تفضلوا بزيارة nbf.ae أو اتصلوا على 600-56-5551. تطبق الشروط والأحكام.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة، وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام. أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubairestaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
1: سيف بن زايد: الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه. أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان مسجدات الأوضاع في الشرق الأوسط. منظمة التعاون الإسلامي تدين الهجمات المعادية المتكررة ضد الكويت.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
1: نحييكم من مركز أخبار ARN، وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر منصة إكس: الإمارات الأولى عالميا في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121% بين 2019 و2025. وأضاف سموه: رقم لا يعكس تقدما تقنيا فحسب، بل يجسد رؤية قيادة جعلت من بناء الإنسان واستقطاب العقول وصناعة المستقبل نهجا وطنيا راسخا. وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه.
0: الأخبار من شبكة ARN.
1: بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي يوم أمس، جرى خلاله استعراض آخر مسجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. هذا وشدد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره للدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مشيدا بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين مساء أمس بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إن من الصعب القول متى أو ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع بالضبط الاتفاق المبدئي مع إيران. وأضاف فانس: من الواضح أن طهران تريد إبرام صفقة وأن المفاوضين يتحاورون ذهابا وإيابا بشأن نقطتين متعلقتين بصياغة النص. وحول ذلك قال: هناك نقطتان من الخلاف بشأن المسائل النووية، المخزون عالي التخصيب وكذلك مسألة التخصيب.

0: وأشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس مساء أمس إلى أن المفاوضين يحاولون إبرام شروط عامة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب في الاتفاق المؤقت، وسوف يتم تحديد التفاصيل في المحادثات اللاحقة. إلى الشأن الكويتي، حيث أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجمات المعادية المتكررة ضد دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وأكدت في بيان أن الهجمات على الكويت تعتبر انتهاكا لسيادتها وأمنها وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لخفض التوترات وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد. هذا وجددت المنظمة تضامنها التام مع دولة الكويت فيما تتخذه من إجراءات لحماية أراضيها من أي تهديدات والحفاظ على أمنها واستقرارها. إلى الشأن اللبناني، حيث شن الطيران المسير الإسرائيلي صباح اليوم غارة استهدفت بلدة معروبة في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط إصابات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزا للهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية. من جانب آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس الخميس. هذا وحث المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوغاريك جميع الأطراف على احترام وقف الأعمال العدائية والتوقف عن شن المزيد من الهجمات، وجدد إدانته لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والآن ننتقل بكم إلى ملف فيروس إيبولا، حيث أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غبريسيوس أن تفشي فيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث أودى بحياة أكثر من 200 شخص، يمكن وقفه، وذلك لدى وصوله للإشراف على مكافحة هذا المرض الشديد العدوى. ومن المقرر أن يتوجه تيدروس أدهانوم غبريسيوس اليوم الجمعة إلى مقاطعة إيتوري في شمال شرق الكونغو الديمقراطية حيث بؤرة الوباء. ولفت تيدروس إلى أن منظمة الصحة العالمية لا تؤيد فرض قيود على السفر لمكافحة التفشي لأنها لا تساعد كثيرا حسب تعبيره، متعهدا بأن المنظمة ستقوم بكل ما بوسعها لمساعدة الكونغو الديمقراطية في مكافحة تفشي هذا الفيروس. إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة. إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN.

لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جو تشات الآن.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، بتلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا.
3: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
4: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.

تستفيد من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي أصغر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: سوق الأسهم برعاية بنك الفجيرة الوطني.
1: أهلا بكم. حافظت دولة الإمارات العربية المتحدة على المركز التاسع عالميا ضمن مؤشر الثقة بالاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2026 وفقا لتقرير كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر، لتستقر ضمن قائمة أفضل 10 اقتصادات جاذبة للاستثمارات دوليا، مستندة إلى قوة بيئتها الاستثمارية وتنافسيتها أمام التحديات الاقتصادية والجيوسياسية العالمية. سجلت دولة الإمارات حضوراً قوياً في النسخة الافتتاحية من تصنيف قادة النمو العالمي 2026 الصادر عن مجلة التايم الأمريكية بالتعاون مع شركة ستاتيستا لتحليلات البيانات. وضمت القائمة 27 شركة إماراتية مدرجة ضمن أفضل 1000 شركة عامة تميزاً في الأداء والنمو على مستوى العالم، في تأكيد جديد على زخم الاقتصاد الإماراتي وتنامي قدرته على إنتاج كيانات عالمية سريعة النمو في قطاعات غير نفطية كالعقارات والاستثمار والتكنولوجيا والخدمات المالية. إلى اللقاء.
0: الآن مع بنك الفجيرة الوطني، افتح حساب أعمال جديد واحصل على فائدة إضافية سنوية بنسبة 2.5% تدفع شهرياً. تطبق الشروط والأحكام.

0: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
1: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر.
2: أحس إكسترا أوردينري مثلا؟
3: إكسترا؟ Definitely extra time.
2: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
4: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
5: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من السابعة حتى العاشرة صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
8: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
9: ميثينا ما كبر على صوت سلطان الطرف.
10: روحي نسمع عند الحبايب.
9: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوم.
10: صلي الهوى بأحلى عيون عيون.
9: والنجم زياد برجي.
11: اسمحوا إذا بتسمحوا.
9: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: على العربية 99.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
4: Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي
7: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99 في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة مع زوهو. الإجابة واضحة، الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.

مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتع بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافس في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شارك في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول وندي الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورتس فيستيفال دوت كوم.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيهاند دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121% بين 2019 و 2025، رقم لا يعكس تقدما تقنيا فحسب، بل يجسد رؤية قيادة جعلت من بناء الإنسان واستقطاب العقول وصناعة المستقبل نهجا وطنيا راسخا. وقال سموه: الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعربا عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجمات المعادية المتكررة ضد دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وأكدت في بيان أن الهجمات على الكويت تعتبر انتهاكا لسيادتها وأمنها وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لخفض التوترات وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي يوم أمس. وجرى خلال الاتصال استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانز للصحفيين يوم أمس بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إن من الصعب القول متى أو ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع بالضبط الاتفاق المبدئي مع إيران. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا، إسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هانتا حتى الآن. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن. العربية
0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.
1: العربية العربية العربية.
0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف، امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
2: أنا محتاجة أبعت فلوس لأهلي مرتين في الشهر ده، بس الرسوم غالية قوي.
3: يا عم انت ليه بس معقدها؟
2: تقصد ايه؟
3: استخدم تطبيق اي اند ماني وما تشيلش هم حاجة.
2: يعني هو أحسن من التطبيقات التانية؟
3: اه طبعا أحسن بكتير. هتاخد أسعار صرف ممتازة وواحدة من أقل رسوم التحويل في السوق.
2: يعني هوفر أكتر كل ما بعت فلوس؟
3: بالظبط، كل ما هتبعت فلوس أكتر هتوصل لأهلك في ساعتها مطرح مكانه. الفلوس هتوصل لحساباتهم البنكية أو محافظهم الرقمية أو حتى ممكن يستلموها كاش.
2: بجد؟ هو ده اللي أنا عايزه بالظبط.
3: حمل تطبيق إي أند ماني دلوقتي وابعت فلوسك على مزاجك، مفيش قلق. مع إي أند ماني تطبق الشروط والأحكام.
0: 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل ب100 عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر chevroletarabia.com أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه، معا نقود المستقبل.
4: العربية
0: أضحى مبارك من العربية 99.

0: العين.
1: كل عام وأنتم بخير.
0: العربية
2: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم. 100 عام وشيفروليه تقود دروب منطقتنا بالابتكار والتميز. اليوم ولفترة محدودة نقدم لكم عروضا حصرية على طرازات مختارة من شيفروليه لنحتفل بمئة عام معا، من تاهو الأسطوري إلى سيلفرادو الجبار وكابتيفا هايبريد بي هيف الذكية. لا تفوتوا الفرصة، عروض شيفروليه بانتظاركم. احجزوا تجربتكم اليوم عبر شيفروليه اريبيا دوت كوم أو تفضلوا بزيارة صالة عرض شيفروليه الأقرب إليكم. تطبق الشروط. شيفروليه معا نقود المستقبل.

0: تمام. كراسي الحديقة، قهوة، ماسكات، شنطة جديدة، مستلزمات مدرسية ومفارش.
1: هذه قائمة كبيرة، كم محل بنروح؟
0: واحد.
1: واحد؟
0: القبائل برايم، 800,000 قدم مربع، كل شيء في القائمة بمكان واحد.
1: لازم أضيف شيء على القائمة.
0: شو؟
1: حذاء مريح.
0: القبائل برايم، سيتي لاند مول، دبي.
2: بعيد الأضحى مع العربية. 99 مودك فرح. بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: 99.
1: أضحى مبارك على العربية 99. بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفذ بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال، بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
1: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: العربية بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
1: موجز الأنباء، مرحبا بكم. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر منصة إكس: الإمارات الأولى عالميا في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121% بين 2019 و 2025، رقم لا يعكس تقدما تقنيا فحسب، بل يجسد رؤية قيادة جعلت من بناء الإنسان واستقطاب العقول وصناعة المستقبل نهجا وطنيا راسخا. وقال سموه: الإمارات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: وطائرات مسيرة. وأكدت في بيان أن الهجمات على الكويت تعتبر انتهاكا لسيادتها وأمنها وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لخفض التوترات وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مسجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقه أمير قطر من الرئيس الأمريكي يوم أمس، وجرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين مساء أمس بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إلى أن من الصعب القول متى أو ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع بالضبط الاتفاق المبدئي مع إيران. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. هذا ويعد الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حالياً في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسمياً لفيروس هانتا حتى الآن. أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. ختام الموجز، نشكر متابعتكم، إلى اللقاء.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج وسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليل مليان إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبو ظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

مساء الورد والفل على كل الفريوي المنورين على الطريق. اهلا بكم معايا في يوم جديد وفريوي من الساعه 5 لحد الساعه 8. على مدار الثلاث ساعات دول بنتواصل مع بعض اكيد عن طريق الاس ام اس 404 او من خلال الابلكيشن او الواتساب. النهارده هو ثالث يوم عيد الاضحى المبارك. اتمنى تكونوا كده ايه الايام اللي فاتت قضيتوها في سعادة وراحة بال واسترخاء وفسح وشوبينج وأي حاجة تخليكم مبسوطين. والله يعني أصل يعني اللحظات الحلوة دي ما بتتكررش كتير، فاحنا لازم نستغلها، صح ولا أنا غلطان؟ أهم حاجة تبقوا مبسوطين، وأهم حاجة إن شاء الله ترجعوا على أشغالكم يوم الاثنين وإنتوا عاملين كده إيه ريفرش كده المود، وإن شاء الله تبقى أيامنا كلها خير وسعادة. مكملين النهاردة زي ما وعدناكم عيدية العيد وعيدية فري واي. One night stay، لازم اخد النفس ده. One night stay لشخصين، two adults two kids، مع افطار في مكان ومنتجع رائع فوق السحاب لانه على ارتفاع 2000 متر. بنتكلم على دوست دي تو نسيم ريزورت، الجبل الاخضر في سلطنة عمان. النهاردة الكونسبت هيكون مختلف شوية. ايه هو بقى الكونسبت اللي ممكن نربح بيه الجايزة دي؟ هنعرف في اللينك اللي جاي. فاصل وراجعين.

0: مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورت فيستيفال دوت كوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة،
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae/gold.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
3: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟ نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
4: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقولوا لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالانجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا العربية
3: بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.

طيب رجعين ومكملين مع بعض فري واي ومكملين عيدية العيد مع دوس ديتو نسيم الجبل الأخضر في سلطنة عمان. One night stay, two adults, two kids مع الإفطار في هذا المكان الرائع مع مجموعة كبيرة جدا من الأنشطة كلمت عليها قبل كده أكتر من مرة على مدار الأسبوع. دلوقتي بقى تعالوا إيه زي ما بيقولوا كده لمربط الفرس. هنربح إزاي النهاردة يا وائل؟ طبعا أنتم متوقعين إن أنا أكون كالعادة في نهاية الأسبوع سلس زيادة عن اللزوم وطيب زيادة عن اللزوم والكونسبت سهل زيادة عن اللزوم، ودي حقيقة. ولكن يعني لازم أعمل تركاية شوية، الموضوع يستاهل برضو، ولا إيه رأيكم؟ وعلى فكرة هيسليكم، يعني أعتقد الموضوع هيكون مسلي لأنه هيبان كوميدي أو هيبان حاجة كده فيها هزار، ولكن هي ليها معنى ومعنى قوي جدا. بكلمكم عن إيه؟ بكلمكم عن مقولة أو بيت شعر معروف جدا ولكن ممكن الناس بتسمعه لكن مش عارفة إيه معناه. المقولة دي بتقول أو البيت ده بيقول: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان طرللي. تاني: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان طرللي. السؤال بقى هنا، حس ان انتوا في المدرسة صح؟ السؤال مش هقولكم اعرب ما تلاقوا عايزكم تشرحوا لي معنى كلمة من الاتنين، انتوا اللي هتختاروا. بصوا شفتوا انا طيب ازاي وسهل ازاي؟ انتوا اللي هتختاروا تشرحوا ايه من الكلمتين دول، يا تشرحوا لي معنى شرم برم يا تشرحوا لي معنى طرلالي. ما معنى شرم برم او طرلالي؟ انتوا اللي هتختاروا. تمام، اشرحوا لي الكلمة مع أسماءكم الثنائية على 404 أو من خلال الأبليكيشن أو الواتساب، وخلينا نشوف. يلا بينا. أحبك. تعالوا بقى كده إيه أروق لكم مزاجكم مع الرائعة والخالدة ذكرى. وأخيراً

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك أكس هاب في نخيل مول ونادي الشيبة مول. للمزيد دبي إيسبورتس فيستيفال دوت كوم.
2: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
3: ساعة
2: عندها وايد ساعات.
3: عطلة على البحر في...
2: لا لا، يتأكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
3: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
2: ليش؟
3: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والإحكام dib.ae/gold.
1: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال. قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
4: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
5: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.
0: العربية
1: فتحة مباركة من العربية 99.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما

Freeway. وقت الانتظار خلاص خلص، دلوقتي فاضل يوم واحد. بكرة ان شاء الله هتكونوا على موعد مع السلطان جورج وسوف والفنان زياد برجي. المكان طبعا هو سبيس 42 في العاصمة أبوظبي. بكرة إن شاء الله تستمتعوا بليلة وأمسية رائعة جدا. الحفلة من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي أكيد العربية 99. دلوقتي بقى أرجع وأفكركم بمسابقتنا مع دوس دي تو نسيم ريزورت الجبل الأخضر وتحديدا في سلطنة عمان. بكلمكم النهاردة عن بيت شعر أو مقولة معروفة جدا ولكن الناس فاكراها هزار، يعني في ناس كتيرة جدا فاكرينها ان هي نوع من الهزار ولكن ليها معنى ومعنى قوي جدا. البيت ده بيقول او المقولة دي بتقول كالتالي: اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. مطلوب منكم النهاردة تشرحوا لي حاجة من الاتنين، ايه معنى شرم برم او ايه معنى ترللي؟ الاجابة مع اسماءكم على 404 او الابليكيشن او الواتساب.

0: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
1: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا دبي ريستورانت ويك دوت اي اي. طاولتكم بانتظاركم.
2: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: صمت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: سيف بن زايد: الإمارات لا تنتظر المستقبل بل تصنعه. عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتية. أمير قطر والرئيس الأمريكي يبحثان مسجدات الأوضاع في الشرق الأوسط.
0: نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: مساء الخير، نحييكم من مركز أخبار ARN وإليكم نشرة الأخبار تقدمها لحضراتكم مارلين تانيوس. قال الفريق اسمه الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر منصة إكس: الإمارات الأولى عالميا في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 100%.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: أهلاً هاتفياً مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة. تم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة، وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. هذا وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربية. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخير مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي يوم أمس، جرى خلاله استعراض آخر المستجدات مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وشدد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره للدور الذي تتطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مشيدا بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة. كما تناول الاتصال العلاقات الاستراتيجية الوثيقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين. في سياق متصل، قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين مساء أمس بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إن من الصعب القول متى أو ما إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع بالضبط الاتفاق المبدئي مع إيران. وأضاف فانس من الواضح أن طهران تريد إبرام صفقة وأن المفاوضين يتحاربون ذهابا وإيابا بشأن نقطتين متعلقتين بصياغة النص، وحول ذلك قال هناك نقطتان من الخلاف بشأن المسائل النووية المخزون عالي التخصيب وكذلك مسألة التخصيب. هذا وأشار نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس إلى أن المفاوضين يحاولون إبرام شروط عامة بشأن اليورانيوم عالي التخصيب في الاتفاق المؤقت، وسوف يتم تحديد التفاصيل في المحادثات اللاحقة. ننتقل بكم الآن إلى الشأن اللبناني، حيث شن الطيران المسير الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت بلدة معروب في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط إصابات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزا للهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. هذا ووجه الجيش الإسرائيلي اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية. من جانب آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس الخميس. وحث المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان

0: دوغاريك جميع الأطراف على احترام وقف الأعمال العدائية والتوقف عن شن المزيد من الهجمات، هذا وجدد إدانته لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. والآن إلى ملف فيروس هانتا، حيث أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا، إسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. هذا ويعد الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حالياً في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسمياً لفيروس هانتا حتى الآن. من فيروس هانتا ننتقل بكم إلى إيبولا، حيث أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد المقيمين القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. إذن بهذا الخبر نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لحضراتكم من مركز أخبار ARN. نشكر متابعتكم ونتمنى لكم السلامة، إلى اللقاء.
1: الأخبار من شبكة ARN. فري واي مع وائل عصام برعاية كارز 24.

طاقات فريدم مصممة عشان تناسب اسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف اكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والاحكام. en دائما في

وصلنا لساعتنا الثانية ومكملين مع بعض فري واي على هوا 99 العربية، ولسه معاكم وائل عصام. والله مبسوط جدا جدا جدا بقى من الأجوبة. هو بصراحة في الأول الإجابات كانت يعني لبسة في حيط، ولكن مع الوقت والبحث، واخدين بالكم انتوا، والتدقيق بدأت الإجابات تظبط. فيعني ايه، هنتكلم على الموضوع شوية ونقرأ شوية من الإجابات، ولكن في حاجة مهمة قوي عايز أوضحها، عشان زي ما بيقولوا إيه، لا هو مش زي ما بيقولوا، هو افتكرت بيت شعر لكريم العراقي، مش عارف إيه اللي خلاه نط في دماغي دلوقتي. كثر الحديث عن التي أهواها، هي مش يعني مش راكبة قوي على الموقف، بس معرفش كثر الحديث، يعني فاهمين الفكرة إزاي. وطبعا غناها كاظم الساهر، والله فكرتوني بيها، حلوة الأغنية، عايزين مرة نبقى نلعبها. يعني كثر الحديث عن موضوع الجوائز، وقال أنا كسبت على الخاص بقى وعلى الاسم اس وكله، أنا كسبت ومحدش اتصل بيا، أنا كسبت ومحدش كلمني. طبعا حقكم أن أنتوا تستغربوا، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب، هي جاية معاها فصحى النهاردة. الموضوع بس يعني احنا لو نركز شوية صغيرين يا شباب هنلاقي أني يعني مش عشان أنا على الهوى، فده معناه أن كل الأقسام اشتغل، يعني قسم الجوائز واخدين اجازه بصراحه، تمام. فهيبداوا شغل ان شاء الله من يوم الاثنين. من يوم الاثنين عدوا بقى ايه، 5 ايام عمل. طبعا ده كحد اقصى، ممكن عادي جدا يوم الاثنين حد يكلمكم، ممكن الثلاث، ممكن الاربع، معاكم لحد يوم الجمعه الجايه. بعد الجمعه نبتدي بقى ايه نسال، فاهمين قصدي ازاي؟ وان شاء الله ده مش هيحصل اصلا، لان هم ما شاء الله يعني ايه نشطين جدا، ولكن عايز اقول لكم ان هم بس عشان في اجازه، فيمكن ما حدش يستقبل منكم مكالمات، لكن ده مش معناه ان الجائزه راحت عليك او ان الجائزه مش من نصيبك او الكلام ده كله، لا خالص. ولكن العمل هيبدا من يوم الاثنين ان شاء الله، وحد اقصى هو 5 ايام عمل. هناخد فاصل سريع ونرجع ونتكلم مع بعض في الاجابه بتاعت النهارده على المثل او المقوله اللي طلبت منكم ان انتوا تفسروا لي كلمه من يعني كلمتين موجودين جوه المقوله. المقولة بتقول: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. يا تشرحولي شرم برم، يا تشرحولي ترللي. لو نسيتوا البيت دلوقتي أنا حطيت لكم ستوري على حسابنا على الانستجرام، خشوا وتفرجوا عليها، وبرضو هتقدروا إيه تعيدوا وتزيدوا لحد ما توصل لكم الفكرة أو المعنى من المقولة. جاهزين بقى لحاجة من شريط كاسيت؟ يعني أنا متأكد بقالكوا كتير ما سمعتوهاش الأغنية دي. بصوا بقى شوفوا أنا قد إيه بقى مركز وفاكر. والله الحاجات دي خدت مني. المهم الأغنية دي كانت في ألبوم ويلوموني، كان أياميها شرايط، كانش بقى لسه حتى في سيديهات، يعني كان أياميها إيه، هو شريط الكاسيت. فكانت كنا بنقول فيه إيه، الوش الأول والوش التاني، أو الوجه الأول والوجه التاني، نقلب الشريط وجه أول، نقلب الشريط وجه تاني. فدي كانت تالت أغنية في الوجه الأول. شفتوا بقى، تخيلوا تالت أغنية في الوجه الأول أو الوش الأول من شريط ويلوموني. تعالوا نسمع، يلا بينا.

0: عيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.
1: شو أول شي بيخطر على بالك لما بتسمع كلمة إكسترا؟
2: أنا بحب الكافي تكون إكسترا شوجر،
3: أحس إكسترا أوردينري مثلا.
4: إكسترا؟ Definitely extra time.
3: Extra يعني extra جنون. ولو أكيد extra خبريات.
5: وصباحكم معنا راح يكون extra في extra vibes.
0: Extra vibes مع هبة وكريم من الاثنين إلى الجمعة من 7 حتى 10 صباحا برعاية تطبيق الأنصاري للصرافة.
6: Extra vibes.
7: شو ناوي تسوي اليوم؟
8: ولا شي،
7: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
8: جاكيت؟
7: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
8: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
7: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بسأل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول فورتشن فيفرز ذا بريف، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم ينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريباً.

0: الساعة دلوقتي 6:24 دقيقة في استوديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويوبانك للأفراد. ادخر، أنفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويوبانك على wio.io.

راجعين ومكملين مع بعض فريوي على هواء 99 العربية. وتعالوا بقى نقرأ كده ايه شوية من الإجابات اللي وصلت، علشان ايه لو في حد بيفكر في نفس الاتجاه يغير رأيه، والناس اللي هم بعتوا الإجابات دي برضو يعني يشوفوا حل، يعني لا يعني مش هو ده الإجابة خالص. فأنا مش عايز يبقوا هم حاسين ان هم ايه يعني جاوبوا صح وقاعدين بقى مستنيين الفرج وان اسمهم يتم اختياره، فلا احنا من الأساس مش صح. تعالوا نشوف ايه الاجابات. انا مش هقول اسماء عشان ما حدش يفتكر ان انا بطلعه مسرح، ولو ان انا بحب الحكايه دي جدا ولكن خليها ايه مسطوره، بس هنقول الاجابات الغلط يعني. تمام. مش عارف ليه نفسي اقول الاسماء، مش عارف عندي حته شر برضه. تعالوا طيب في الاول عايشه بس بعتها بتقول ايه هتغيب عننا قد ايه وائل، انت قلت هتطلع اجازه اسبوع اللي جاي. والله لسه مش متاكد يا عايشه بصراحه، ما اكذبش عليكي، بس هو لو في اجازه يعني هيبقى اسبوع فقط لا غير. اللي جاي بقى ولا اللي بعده ولا اللي بعد بعده يعني لسه هيتم الحسم في الموضوع ده، ولكن اكيد انتوا اول ناس هتعرفوا. بشكرك جدا يا عايشه. طيب في اجابه من رقم اخر 149 اهو، شفت انا ما قلتش خالص، اقول بقيه الرقم لا بلاش. ترللي يعني في الضياع، هي الاجابه اللي في الضياع. لا ترللي مش معناها في الضياع خالص، لا خالص خالص خالص، يعني حاول مرة أخرى ويعني دقق. رقم تاني آخره 044 بيقول ترللي يعني ترى أي، يعني إيه ترى أي؟ طب أنا راضي ذمتك، أنت فاهمة اللي أنت بعتها. طبعا انتوا عارفين احنا كلنا بنهزر مع بعض اذا اصحاب واخوات، مفيش بقى ان انا حساسيات، احنا حبايب مع بعضينا، فانا ايه بهزر معاكم وانتوا بتهزروا معايا ما عنديش اي مشكله. طيب فكري تاني، لان الاجابه اصلا مش واضحه، يعني ترى اي يعني هي كاتبه تاء راء الف واي لوحدها واي لوحدها ترى اي، فاصلا الاجابه يعني اصعب من السؤال. في حد بقى بيقول تويلي ماشي الحال، هي مش تويلي، هي ترللي ده مبدئيا، ومش معناها ماشي الحال، مش معناها كده خالص. طيب في كمان رسالة من رقم آخره 651 هو عارف نفسه كويس جدا جدا بيقول تعبير شعبي يقصد به الفوضى أو العشوائية أو عدم الانضباط، الإجابة خاطئة. جماعة نركز مرة تانية السؤال، وعلى فكرة طبعا أنا قلت بس الإجابات الغلط، في ناس كتير بعت صح ما شاء الله عليكم يعني، ولكن قلت دي علشان قلنا إيه نصلح. تمام. مرة تانية بيت الشعر أو المقولة بتقول كالتالي، إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. أنا مش عايز أتعبكم، اشرحوا لي بس واحدة من الاثنين، مش لازم الاثنين، يا تختاروا تشرحوا شرم برم أتختاروا تشرحوا ترللي. الإجابة أهم حاجة تكون مع أسماءكم الثنائية على 404 أو الأبليكيشن أو الواتساب. تعالوا بقى أسمعكم أغنية، الأغنية دي حدوتة بصراحة، من الأغاني اللي معمولة زي ما بيقولوا كده إيه بروقان ومزاج عالي جدا. جرى العرف إنه هو بيعمل أغاني دراما، ولكن الأغنية دي من الأغاني الهادية الرومانسية الجميلة جدا بتاعته. نهدي بيها كده المود شوية، مش ننام، نهدي المود ونرتقي بالمشاعر ونطلع فوق فوق فوق. أيوة مش عارف لحد فين بس فوق. يلا ونسمع تامر عاشور بيت كبير.

0: صحة مبارك من العربية 99.
1: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
2: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبوظبي. التذاكر متاحة على بلاتينم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.
3: العربية 99،
4: كل عام وأنتم بخير.
5: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على راديو rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
6: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق، عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
7: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي، واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.
0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

Freeway. وقت الانتظار خلاص خلص، دلوقتي فاضل يوم واحد. بكرة ان شاء الله هتكونوا على موعد مع السلطان جورج وسوف والفنان زياد برجي. المكان طبعا هو Space 42 في العاصمة أبوظبي. بكرة إن شاء الله تستمتعوا بليلة وأمسية رائعة جدا. الحفلة من تنظيم Moments Events والراعي الإعلامي أكيد العربية 99. دلوقتي بقى أرجع وأفكركم بمسابقتنا مع دوس دي تو نسيم ريزورت الجبل الأخضر وتحديدا في سلطنة عمان. بكلمكم النهاردة عن بيت شعر أو مقولة معروفة جدا ولكن الناس فاكرها هزار، يعني في ناس كتيرة جدا فاكرينها ان هي نوع من الهزار ولكن ليها معنى ومعنى قوي جدا. البيت ده بيقول او المقولة دي بتقول كالتالي: اذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. مطلوب منكم النهاردة تشرحوا لي حاجة من الاتنين، ايه معنى شرم برم او ايه معنى ترللي؟ الاجابة مع اسمائكم على 404 او الابليكيشن او الواتساب.

حبيبي واخدانا السنين يا ريتنا نبقى قريبين كان لينا دنيا لوحدي.

0: كل عام وأنتم بخير من العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم، وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعيا وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
1: محتار شو أهدي المدام في ذكرى زواجنا العاشرة؟
2: ساعة؟
1: عندها وايد ساعات.
2: عطلة على البحر في...
1: لا لا، يتعكر مزاجها إذا دخل الرمل في نعالها.
2: إنزين، ليش ما تتعامل مع دبي الإسلامي؟
1: ليش؟
2: اربح حتى 10 كيلو من الذهب مع دبي الإسلامي. ما عليك سوى زيادة رصيدك أو فتح حساب لتحويل الراتب أو التحويل بالعملات الأجنبية والإنضمام إلى مئات الرابحين. بنك دبي الإسلامي شركة مساهمة عامة. للتفاصيل والشروط والأحكام dib.ae

0: بودكاست استكانة.
1: في ناس كانوا يقول لي يا ريت سمعت كلامك واشتريت في عام 2020، بزعل عليهم. في مقولة جدا شهيرة كتير بحبها بالإنجليزي بتقول fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان. مش أنا، اسمع وارن بافيت أكبر مستثمر في العالم بيقول لك نحن نطمع عندما يخاف الآخرون. متى بدك تشتري؟ لما يكون السوق طالع والفرص صارت جدا قليلة لأنه صار في تضخم بالأسعار وارتفاع بالأسعار، ولا لما السوق عم بينزل فرصة؟ يعني المنطق شو بقول؟
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
2: ضيف الحلقة الدكتور مهند الوادية، خبير وإعلامي عقاري. قريبا
3: العربية بعيد الأضحى مع العربية 99، مودك فرح.

0: صوت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري،
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية، أهلا بكم. قال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية عبر منصة إكس، الإمارات الأولى عالميا في نمو تركز مواهب الذكاء الاصطناعي بنسبة 121

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: شدة الهجمات المعادية المتكررة ضد دولة الكويت بصواريخ وطائرات مسيرة، وأكدت في بيان أن الهجمات على الكويت تعتبر انتهاكا لسيادتها وأمنها وتهديدا لأمن المنطقة واستقرارها، وذلك في وقت تتواصل فيه المساعي لخفض التوترات وتجنيب المنطقة المزيد من التصعيد. بحث صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي يوم أمس الخميس، وجرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. قال نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس للصحفيين مساء أمس بعد عودته من رحلة إلى كولورادو إن من الصعب القول متى أو ماذا إذا كان الرئيس دونالد ترامب سيوقع بالضبط الاتفاق المبدئي مع إيران. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس الخميس. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هاناتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هاناتا حتى الآن. أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 99 أضحى مبارك على العربية 99. مين فينا ما كبر على صوت سلطان الطرب؟
1: روحي نسمع عند الحبايب.
0: ليل من العمر تجمع الإحساس والرومانسية والطرب الحقيقي مع سلطان الطرب جورج والسوف.
1: خلي الهوى بأحلى عيون
0: والنجم زياد برجي.
2: اسمحوا إذا بتسمحوا.
0: استعدوا لليلة مليانة إحساس وذكريات وأصوات ما بتتكرر يوم 30 مايو بسبيس 42 أرينا أبوظبي من تنظيم مومنتس إيفنتس الشريك الإعلامي العربية 99.

0: Put on your seatbelt and enjoy the ride.
1: بعيد الأضحى مع العربية مودك فرح. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

0: تستفيد من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
1: العربية أضحى مبارك من العربية 99.
2: هلا حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
3: هردوا يا هوا لعندي قصر للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا معها أجمل قصص الحب والذكريات.
3: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

طيب تعالوا الأول نحل اللغز اللي حير العلماء. بيت الشعر أو المقولة بتقول كالتالي. بيت الشعر بيقول: إذا لم تكن لي والزمان شرم برم فلا خير فيك والزمان ترللي. في ناس ممكن تفتكر ان المقولة دي او بيت الشعر ده هو حاجة يعني كده ايه هزار، ولكن لا، هي ليها معنى، وزي ما قلت لكم ايه معنى قوي جدا. هي حاجة عن العتاب في الصداقة، او حاجة تخص كونسبت الصداقة. بتقول ايه؟ لو انت مش ليا والزمان شرم برم، يعني ايه شرم برم؟ يعني شرم مبرم، يعني انا واقع في ضيق او في زنقة، او زي ما بيقولوا كده بالعامية الدنيا مدياني ظهرها. فلا خير فيك والزمان ترللي. ترللي يعني تراء لي، يعني ظهر لي او بن لي، او نقدر نقول كده بالعامية برضو الدنيا ادتني وشها الحلو، او بدأت الازمة تنفرج، او بدأت الايام تبقى حلوة معايا. يعني باختصار لو انت مش معايا في الشدة فاحنا مش محتاجينك في وقت الرخاء. ده مختصر الموضوع. للأسف ان في ناس بعتت الاجابة الصح، ولكن هي شرحت المعنى المجمل العام من البيت، لكن ما قالتش لا معنى ترللي تحديدا ولا معنى شرم برم تحديدا. فانا طلبت المعنى تحديدا بتاع الكلمة دي او دي، عشان بس يعني ايه نكون واضحين. بشكركم جدا، وبشكر كل الناس اللي بعتت الاجابات على 404 او من الابليكيشن او الواتساب. اللي ربح معايا النهارده one night stay لشخصين، two adults مع two kids، مع الافطار في دوست دي تو نسيم ريزورت الجبل الاخضر سلطنة عمان. نقول الف مبروك لحسام حسن مصطفى. مبروك يا حسام، الف الف مبروك. قسم الجوائز اكيد هيتواصل معاك قريب جدا عشان تستلم جائزتك وتستمتع ان شاء الله بالمكان. واكيد احنا قلنا ايه، استلام الجوائز هيبدا ان شاء الله يكلموا كل الناس ابتداء من يوم الاثنين في خلال 5 ايام عمل.

0: العربية 99
1: كل عام وأنتم بخير. أضحى مبارك. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.
3: شو ناوي تسوي اليوم؟ ولا شي، تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
4: جاكيت؟
3: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
4: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا، وفوق ما بتتوقع.
3: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
1: أضحى مبارك على العربية 99.

0: الساعة دلوقتي 7:37 دقيقة في استديوهات العربية.
1: امنح أموالك قدرات خارقة مع منصة ويو بانك للأفراد. ادخر، انفق، اقترض وأدر أموالك واستثمرها، كل ذلك عبر تطبيق واحد. اكتشف المزيد عن ويو بانك على wio.io.

عدى الوقت بسرعة ووصلنا دلوقتي مع بعض لختام فري واي. كان معكم وائل عصام من الساعة 5 والحد الساعة 8. بشكركم جدا جدا جدا على كل اللي قدمتوه معايا على مدار الأسبوع في الشو. مرة تانية إن شاء الله نرجع ونتقابل في نفس التوقيت على هواء 99 العربية وفري واي. ودلوقتي أقول لكم have a nice weekend وتصبحوا على ألف خير.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية العربية.
1: Press one please.
2: أنا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
2: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
3: Welcome to the future.
1: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
1: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه Energy.
4: Energy.
5: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد.
0: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. تحلم بسيارة فاخرة، ذهب أو جوائز نقدية؟ أرسل الأموال الآن عبر تطبيق الأنصاري للصرافة وادخل السحب للفوز بسيارة جيت أور داشينج، بالإضافة إلى عملات ذهبية أسبوعياً وجوائز نقدية يومية بقيمة 1000 درهم. يسري العرض حتى 14 يونيو، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة اليوم.
7: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
8: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فرنتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فرنتشر اليوم. رويال فرنتشر صممت للحظات لا تنسى.
0: بعيد الأضحى مع العربية
5: 99
0: مودك فرح.

0: صمت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري،
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتية. دولة الإمارات ومملكة إسواتين توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد التحية مستمعينا الكرام، وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية، في تقديمها فيصل العسيلي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانة مهنة الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الإمارات ومملكة إسواتيني وتسهيل حركة التنقل بين البلدين بما يسهم في تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات.
2: الأخبار من شبكة ARN.
1: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، وقال ترامب: الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران والوكالة الذرية وستدمره. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أبدا. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة البحرية في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور، مشيرا إلى ضرورة إزالة جميع الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وأوضح أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على المضيق سيتم رفعه، مما سيسمح للسفن العالقة باستئناف حركتها. وأكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، مشيرا إلى وجود بنود أخرى في الاتفاق وصفها بأنها أقل أهمية بكثير. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وشدد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره للدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات التواصل بين مختلف الأطراف، مشيدا بالجهود القطرية الرامية إلى تقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة. شن الطيران المسير الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت بلدة معروب في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط إصابات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مركز الهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجه الجيش الإسرائيلي صباح اليوم إنذارا عاجلا إلى سكان قرية عين قانا في جنوب لبنان لإخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية. من جانب آخر، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس الخميس. وحث المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك جميع الأطراف على احترام وقف الأعمال العدائية والتوقف عن شن المزيد من الهجمات، وجدد إدانته لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالة المسجلة. ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هانتا حتى الآن. أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. في خبرنا الأخير، أحصت منظمة الصحة العالمية 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 223 وفاة. وقالت المنظمة إن تفشي سلالة بوندي بوجيو من فيروس إيبولا مستمر في الكونغو الديمقراطية، مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضا. وأضافت أنه لا توجد حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة خصيصا لسلالة بوندي بوجيو. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية كل عام وأنتم بخير.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح
1: العربية العربية العربية.
0: كل عام وأنتم بخير.

0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99. افتح حساب عمالك من راك بانك رقميا عبر quickapply.rackbank.ae واستمتع ب 2% معدل فائدة سنوي واسترداد نقدي غير محدود على المعاملات باليورو والجنيه الاسترليني وتمويل سريع مدعوم بضمان يصل إلى 30 مليون درهم. تطبق الشروط. ارتقي إلى الأفضل. انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
2: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: العربية
1: كل عام وأنتم بخير من العربية 99.
0: العربية
1: أضحى مبارك من العربية 99.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعارا إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
0: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: Press 1 please.
1: أنا طالع على فلور زي.
0: فلور زي؟ هو في إيه في فلور زي؟
1: فيه جيمينج وجديد الـ AI.
2: Welcome to the future.
0: أوه، ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: إيه، كل أخبارهم توصل هنا.
0: حتى الأغاني هنا كلها on top وجديدة. هو إيه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه Energy.
3: Energy.
4: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
5: وكل شيء جديد يصير في دبي
4: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي مع ساره من الاثنين الى الجمعه من الثانيه وحتى الخامسه مساء على العربيه 99.
7: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاطي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.

0: صوت بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري،
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: عبد الله بن زايد يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية الكويتي. دولة الإمارات ومملكة إسواتين توقعان مذكرة تفاهم للإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن رفع الحصار البحري عن إيران.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN.
4: نجدد تحية مستمعينا الكرام وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية في تقديمها فيصل العسيلي. أجرى سمو الشيخ عبد الله بن زايد الانهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وذلك وزير الخارجية دولة الكويت الشقيقة، وتم خلال الاتصال بحث التطورات الراهنة في المنطقة. وأعرب سموه ومعالي وزير الخارجية الكويتي عن إدانتهما الشديدة للاعتداءات الإرهابية الإيرانية التي استهدفت دولة الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان تضامن دولة الإمارات الكامل مع دولة الكويت الشقيقة ودعمها لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية شعبها والمقيمين على أرضها، مشددا على أن أمن دولة الكويت جزء لا يتجزأ من أمن دولة الإمارات ودول الخليج العربي. وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران والوكالة الذرية وستدمره. وقال الرئيس الأمريكي إنه سيعقد اجتماعا لاتخاذ القرار النهائي بشأن الاتفاق المرتقب مع إيران، مؤكدا أن طهران يجب أن توافق على عدم امتلاك سلاح نووي أو قنبلة نووية أبدا. وأضاف ترامب أن مضيق هرمز يجب أن يفتح فورا أمام الملاحة البحرية في الاتجاهين ومن دون أي رسوم عبور، مشيرا إلى ضرورة إزالة جميع الألغام البحرية المتبقية إن وجدت. وأوضح أن الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة على المضيق سيتم رفعه، ما سيسمح للسفن العالقة باستئناف حركتها. وأكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال حتى إشعار آخر، مشيرا إلى وجود بنود أخرى في الاتفاق وصفها بأنها أقل أهمية بكثير. بحث صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخير مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي، جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. وشدد أمير قطر خلال الاتصال على ضرورة تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية والحوار بين كافة الأطراف بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي ويجنب المنطقة مزيدا من التوتر والتصعيد. من جانبه أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تقديره للدور الذي تطلع به دولة قطر في دعم جهود الوساطة الباكستانية وتعزيز قنوات الاتصال بين مختلف الأطراف، مشيدا بالجهود القطرية الرامية لتقريب وجهات النظر ودفع مسارات التهدئة في المنطقة. شن الطيران المسير الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت بلدة معروب في جنوب لبنان، أسفرت عن سقوط إصابات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. كما استهدفت غارة إسرائيلية مركزا للهيئة الصحية في بلدة دير قانون النهر بالجنوب. ووجه الجيش الإسرائيلي اليوم انذارا عاجلا الى سكان قرية عنقان في جنوب لبنان لاخلاء منازلهم فورا والابتعاد عن القرية. من جانب اخر اعربت الامم المتحدة عن قلقها البالغ ازاء تصعيد الاعمال القتالية في لبنان، ومن بينها القصف الاسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم امس الخميس. وحث المتحدث الرسمي باسم الامم المتحدة ستيفان دوجاريك جميع الاطراف على احترام وقف الاعمال العدائية والتوقف عن شن المزيد من الهجمات، وجدد ادانته لاستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة. ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هانتا حتى الآن. أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. في خبرنا الأخير، أحصت منظمة الصحة العالمية 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، منها 223 وفاة. وقالت المنظمة إن تفشي سلالة بوندي بوجيو من فيروس إيبولا مستمر في الكونغو الديمقراطية مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضا. وأضافت أنه لا توجد حاليا لقاحات أو علاجات معتمدة خصيصا لسلالة بونديجيو في الكونغو الديمقراطية. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى ختام هذه النشرة، قدمناها لكم من مركز أخبار شبكة الإذاعة العربية. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: بودكاست استكانة.
1: أنا عندي سؤال لك، كل شخص بيعطيك كلام سلبي ليحبطك ويوقفك عن تحقيق هدف في حياتك، هذا الشخص بيكون ناجح؟ بس اسأل أي شخص ناجح بقول لك أنا نجحت لما بطلت أسمع كلام هذول الناس السلبيين. أنت لما بتلعب الرياضة بتكون حاسبها صح، بتسخن صح، تلعب الرياضة صح، بالتنفس الصح، بالآلية الصح، بالأوزان الصح، علم هو أيضا صح. نفس الشيء الاستثمار، ما في شيء في الحياة ما في مخاطرة، ما في مخاطرة. انك تستمر في شيء لفتره طويله راح تشوف انه في نتيجه في العبادات، في الرياضه، في البزنس، في العلاقات. الاستمراريه بالنسبه لي من عوامل النجاح.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
2: ضيف الحلقه الدكتور مهند الواديه، خبير واعلامي عقاري. قريبا

0: نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio-rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في Blue Waters Forum. radio-rsvp.com، الفرصة تناديك.
1: حول كل تجربة تسوق إلى فرصة للفوز بمنزل الأحلام بالشراكة مع غرف دبي. أنفق 500 درهم لدى المتاجر المشاركة في دبي هذا الصيف. امسح الإيصال لتدخل في سحب الفوز بواحدة من 12 شقة من بنغاتي للتطوير العقاري. حقق حلمك بامتلاك شقة في دبي. للمزيد قم بزيارة winyourhomeindubai.com.
0: ارتقي إلى الأفضل، انطلق الآن مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع إعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الآن والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع أيضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع أقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. أصبحت سيارة أحلامك الآن أقرب إليك من أي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في أبو ظبي، دبي، عجمان والعين اليوم. جيتور الإمارات جزء من مجموعة إليت القابضة، تطبق الشروط والأحكام.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو وتابع صفحاتنا على offthehook.ae.
2: شو ناوي تسوي اليوم؟
3: ولا شي،
2: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
3: جاكيت؟
2: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
3: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
2: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
4: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية
1: في هذا العيد احصل على السعادة في كل طبق. عروض وليمة العيد لوقت محدود في زوتو تسوكي رامن، حيث نقدم لك نكهات يابانية أصيلة من الرامن الشهي إلى المقبلات الشهية، كل لقمة صنعت لتسعد قلبك وتجمع أحبائك ب99 درهما فقط. اتصل بنا على 800-72-636 أو تابع صفحاتنا على zottosuki.ae.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها، اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
3: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذاكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز.

0: مبارك،
1: أضحى مبارك
0: على العربية 99. مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية يقدم بطولات ألعاب في أنحاء دبي. استمتعوا بالألعاب في ابن بطوطة مول، نافسوا في ريد بول جيمينج جراوند بدبي فيستيفال سيتي مول، أو شاركوا في تصفيات سباقات المحاكاة من تك اكس هاب في نخيل مول ونادى الشيبة مول. للمزيد دبي اي سبورت فيستيفال دوت كوم.
2: الآن في مجمع دبي للعلوم المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 800-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية اليوم أقرب إليكم.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
4: في أحد اجتماعات الشركة طرح سؤال بسيط: إلى أين تذهب بيانات أعمالنا عند استخدامنا للذكاء الاصطناعي؟ هذا السؤال يطرق أبواب كل فريق قيادي في المنطقة. مع زوهو الإجابة واضحة: الذكاء الاصطناعي يعمل داخل بيئة شركتك في دولة الإمارات ويتدرب فقط لخدمتك، حيث تبقى بياناتك خارج متناول أي جهة حتى زوهو نفسها. ببساطة، بياناتك تظل ملكك. زوهو، لتكون مستعدا عندما يطرح السؤال، قم بزيارة zoho.com أو اتصل على 800 زوهو.
5: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجانا بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة، سواء كانت فردية أو جماعية، مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
3: بعيد الأضحى مع العربية
1: 99.
3: مودك فرح.
6: العربية 99،
7: كل عام وأنتم بخير.

0: Sanctum. بلا صورة.
1: شرطة رأس الخيمة قد سخرت جميع إمكانياتها ومواردها البشرية والمادية والتقنية لتعزيز جودة الحياة الأمنية في المجتمع خلال عطلة عيد الأضحى المبارك من خلال تكثيف تواجدها الميداني الأمني والمروري.
2: تنفيذ خطة متكاملة تستهدف سوق العين للأسماك والخضار والمغاسل ومراكز التجميل وصالات الألعاب والتسلية بهدف تعزيز الصحة والسلامة العامة وتوفير بيئة آمنة للمجتمع خلال فترة العيد.
3: المرحلة الجديدة تستهدف استقطاب 25 منتسبا جديدا ضمن برنامج يمتد لستة أشهر يجمع بين التدريب العملي والإرشاد المهني والتعرف بشكل مباشر على سوق العقار في دبي.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز أخبار شبكة الإذاعات العربية. أهلا بكم. وقعت دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة إسواتيني مذكرة تفاهم بشأن الإعفاء المتبادل من متطلبات تأشيرة الدخول، وأكد الجانبان أن توقيع المذكرة يعكس حرص البلدين الصديقين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وفتح آفاق أوسع للتعاون والتنسيق المشترك بما يخدم المصالح المتبادلة. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الحصار البحري عن إيران، وقال ترامب الولايات المتحدة ستستخرج اليورانيوم بالتنسيق مع إيران والوكالة الذرية وستدمر. بحث صاحب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأمريكي جرى خلاله استعراض آخر مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط في ظل التطورات السياسية والأمنية التي تشهدها المنطقة والجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى خفض التصعيد وتعزيز الاستقرار. شن الطيران المسير الإسرائيلي اليوم غارة استهدفت بلدة معروف في جنوب لبنان أسفرت عن سقوط إصابات بحسب الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية. أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصعيد الأعمال القتالية في لبنان ومن بينها القصف الإسرائيلي على جنوب العاصمة بيروت يوم أمس الخميس. أعلن الاتحاد الأوروبي عن إرسال أول دفعات من دواء تجريبي مضاد لفيروس هانتا إلى كل من فرنسا وإسبانيا وهولندا في خطوة عاجلة تهدف إلى احتواء انتشار المرض ومعالجة الحالات المسجلة، ويعد هذا الدواء من أبرز الخيارات المطروحة حاليا في ظل عدم توفر أي علاج أو لقاح معتمد رسميا لفيروس هانتا حتى الآن. أعلنت الولايات المتحدة وكندا والمكسيك اعتماد إجراءات صحية موحدة خاصة بالسفر للأفراد القادمين من المناطق الإفريقية الأكثر عرضة لخطر فيروس إيبولا، وذلك في إطار الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026. ختاما، أحصت منظمة الصحة العالمية 906 حالات يشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية منها 223 وفاة. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية. كل عام وأنتم بخير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: فريش وان بليز.
1: انا طالع على فلورزي.
0: فلورزي؟ هو في ايه في فلورزي؟
1: فيه جيمينج وجديد الاي اي.
2: ويلكم تو ذا فيوتشر.
0: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
1: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
0: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
1: هذا المكان اسمه انرجي.
3: ترندز الجنزي والسوشيال ميديا
4: وكل شيء جديد يصير في دبي
3: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
5: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99.
6: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 من مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
7: هل اشتريتي كل هذا في العيد؟
8: نعم، تخفيضات العيد الكبرى من رويال فورنيتشر هنا من 26 إلى 31 من مايو. استمتع بخصومات حتى 90% على كل شيء. تصاميم فاخرة، أسعار مميزة ولفترة محدودة. سارعوا بزيارة رويال فورنيتشر اليوم. رويال فورنيتشر صممت للحظات لا تنسى.
9: العربية أضحى مبارك من العربية 99.

0: من العرافة والعطور الساحرة لخلي بالك من عقلك، ومن قضية عم أحمد لحد 100 سنة سينما، إبداعات موسيقية بأنامل عبقرية وألحان ما تتنسيش.
1: ليلة جديدة يحييها الموسيقار عمر خيرت يوم 20 يونيو في اتحاد أرينا أبو ظبي. التذاكر متاحة على بلاتينوم ليست من تنظيم سيا برو والراعي الإعلامي العربية 99.

0: أضحى مبارك على العربية 99.
1: كيفك

0: لا تفوت أروع لحظات الترفيه مع تطبيق يتيح لك مشاهدة الأفلام، لعب الألعاب وقراءة آخر الأخبار، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق جوتشات الآن.
1: شو ناوي تسوي اليوم؟
2: ولا شيء.
1: تعال نشرب قهوة على البلكونة، بس لا تنسى الجاكيت.
2: جاكيت؟
1: أكيد، لأن ريف للتطوير العقاري الفاخر هو المطور الوحيد في العالم اللي قدم تقنية تبريد خارجية مسجلة ببراءة اختراع، يعني تروق بالبلكونة والمرافق حتى لو الحرارة 46.
2: واو، مش بس ابتكار، رفاهية فعلا وفوق ما بتتوقع.
1: تماما، اليوم تعتبر رفاهية بس بكرة تصير من الأساسيات. تعرف أكثر عن ريف للتطوير العقاري الفاخر بزيارة reefdevelopments.ae أو اتصل على الرقم 800-37-333. ريف للتطوير العقاري الفاخر، أشعر الفخامة وعش الابتكار.
3: بعيد الأضحى مع العربية 99. مودك فرح.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.
1: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقاً لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحقونها اتصلوا بنا على الرقم 8-24-392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية، اليوم أقرب إليكم.
2: أسبوع دبي للمطاعم مستمر، تم تمديده حتى 31 من مايو لتستمتعوا بقوائم غداء وعشاء حصرية في أكثر من 100 مطعم في دبي. لا تفوتوا فرصتكم لاكتشاف تجارب طعام استثنائية بأسعار مميزة. للمزيد من المعلومات زوروا dubai restaurantweek.ae. طاولتكم بانتظاركم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: النداء الأخير للتسجيل في نادي أعمال ARN 2026 من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. اسأل نفسك، هل تصل أعمالك إلى السكان المحليين أم أنك تفوت اليوم فرصتك الأكبر؟ 7 ملايين مستمع كل يوم، انضم إلينا وسنقدم لك إعلانك التجريبي ونصمم حملتك التسويقية المخصصة ونمنحك أسعار إعلانية حصرية للفعالية. إنها فرصتك للعودة إلى السوق بذكاء. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي، سارع وسجل جلستك على radio-rsvp.com. الفرص بلا حدود لكن الأماكن محدودة.
1: في هذا العيد لا تكتفي بالاحتفال بل انغمس في وليمتنا. نقدم لك لفترة محدودة وليمة العيد في أوف ذا هوك. اجمع عائلتك وأصدقائك وانغمس في تجربة مأكولات بحرية استثنائية مليئة بالنكهات الشهية والأسماك الطازجة الفاخرة وصلصاتنا المميزة التي ستبقى تشتاق إليها طويلا بعد العيد، وذلك ب 149 درهما فقط. اتصل على 800-684 أو تابع صفحاتنا على offthehook.ae.
0: نداء لجميع الجيمرز، تذكرتكم إلى جيم أكسبو قد تمنحكم فرصة الفوز بسيارة جي تور تي 2 جديدة كليا من مجموعة إليت القابضة. استمتعوا بأكثر من 300 لعبة وشاهدوا بطولات مباشرة ومسابقات الكوسبلاي واكتشفوا المناطق الجديدة كليا في جيم أكسبو من 5 إلى 7 من يونيو في مركز دبي التجاري العالمي. احجزوا تذكركم ابتداء من 29 درهما على platinumlist.net لفرصتكم بالفوز. بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح.

0: لو حبنا غلطة تركنا غلطاني.
1: استعدوا لليلة كلها رومانسي وإحساس ب 13 يونيو في سبيس 42 أرينا أبو ظبي مع نجم الأغنية اللبنانية وائل كفوري.
2: ردوا يا هوا لعمدي أصل للمسافات.
1: صوت ما بيتكرر وأغاني عشنا مع أجمل قصص الحب والذكريات.
2: أنت حب
1: عيشوا أجواء استثنائية مع واحد من أهم نجوم الوطن العربي. الحفل من تنظيم Moments Events، الشريك الإعلامي العربية 99.

0: بعيد الأضحى مع العربية 99 مودك فرح. العربية
1: Press one please.
2: انا طالع على فلور زي.
1: فلور زي؟ هو في ايه في فلور زي؟
2: في جيمينج وجديد الاي اي.
3: Welcome to the future.
1: اوه ده كمان في مشاهير قاعدين هناك.
2: ايه كل اخبارهم توصل هنا.
1: حتى الاغاني هنا كلها اون توب وجديده. هو ايه اسم المكان ده؟
2: هذا المكان اسمه انرجي.
4: انرجي انرجي
5: اخر ترندز الجين زي والسوشيال ميديا
6: وكل شيء جديد يصير في دبي
5: وحاجات اكتر واكتر هتلاقوها في برنامج واحد
6: انرجي.
0: انرجي مع سارة من الاثنين الى الجمعة من الثانية وحتى الخامسة مساء على العربية 99. ارتقي الى الافضل. انطلق الان مع سيارة جيتور الجديدة كليا مع اعفاء من ضريبة القيمة المضافة وخيار الشراء الان والدفع بعد 6 أشهر وضمان حتى 1,000,000 كيلومتر. استمتع ايضا بتأمين مجاني وفائدة 0% على موديلات مختارة مع اقساط شهرية تبدأ من 966 درهما فقط. اصبحت سيارة احلامك الان اقرب اليك من اي وقت مضى. تفضل بزيارة معارض جيتور في ابوظبي دبي عجمان والعين اليوم. جيتور الامارات جزء من مجموعة إليت القابضة. تطبق الشروط والأحكام.
7: استفيدوا من الخصومات المذهلة والكثير من التوفير في 3 أيام من التخفيضات الكبرى بانتظاركم من 27 حتى 31 مايو. خصومات مذهلة تصل حتى 90% لدى مئات المتاجر المشاركة في مراكز التسوق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة. للاطلاع على القائمة الكاملة للعروض والعلامات التجارية المشاركة زوروا 3daysupersale.com.
0: العربية

0: مبارك،
1: أضحى مبارك
0: على العربية 99. نعم، الفرص الحقيقية موجودة هنا بالفعل. ملايين المقيمين يعيشون وينفقون يوميا في مختلف أنحاء الإمارات. في ARN نساعدك على الوصول إلى 7 ملايين منهم كل يوم. وفي نادي أعمال ARN 2026 سنضعك على الدرب ونمنحك نموذجا إعلانيا احترافيا إضافة لحملتك التسويقية فورا مع أسعار حصرية خاصة بالفعالية فقط. بادر، فالأماكن تنفد بسرعة. تابعنا على منصات التواصل الاجتماعي واحجز جلستك الآن على radio rsvp.com من الأول إلى السادس من يونيو في بلو ووترز فورم. radio rsvp.com، الفرصة تناديك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في الإمارات العربية المتحدة. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عاما من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي وأب ستور. CFI Financial Markets LLC شركة مرخصة من قبل هيئة سوق المال في دولة الإمارات العربية المتحدة. التداول ينطوي على مخاطر عالية.
3: الآن في مجمع دبي للعلوم، المستشفى الأمريكي دبي يفتح مستشفى متكامل متعدد التخصصات بإشراف نخبة من الأطباء الاستشاريين الحاصلين على البورد الأمريكي. نتميز بتقنيات طبية متطورة وفقا لأعلى المعايير العالمية لتقديم علاج متكامل للحالات البسيطة والمعقدة. للحصول على الرعاية الصحية التي تستحق، اتصلوا بنا على الرقم 8243392 أو زوروا موقعنا ahdubai.com. المستشفى الأمريكي في مجمع دبي للعلوم، رعاية صحية عالمية. اليوم أقرب إليكم.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

شفته عم بفرض وجودي معك ما عرفته.

مختارة من فريدوم لحسنات فلع لو تخصم حتى 50% على فقط فرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.